ونرتن سيفا كني خبم تكياسا كن لغا كم تيتيك دم تولا ينجي يا سيفيري كي بروخرام ينجي وغا تخيسي كي ولا سي عند كتا سيغا مك اي تقم جاتو تاكي ونا خلي كنكي يا وكل كل كي كان عم تتنا كي تنغم عكو دا ساقو لتي كن مام تنغم اجيتا او كما يما جيا كما تقلين غنا كو تنغم كي تتو تاكي ونا تجدون لك دما جاكما جم جيكام انت تشاكي ونام تتنيا جدانا كويتا ساكولي تجد مام تجي تتو كم غا متا بروخرم كي جانسي نيكي كما سيكي ولا سي ندم تجي هوني كي متا بروخرم كاكيكا مالام تجي ولا جانسي ام تجي يا سيكا مكاي اتوكي كويم تجي يا كم غا متا بروخرم ay trafic kan no program no giton ki akleto mtaki akhir kan ko ne mtaki akamdo tam tagi asan ki program ki chom tagi ka fitik ka wala se gita klik kam ko de wi kan ki kan ko kalu kele ko ga ki ha o kam tro ki ka chom no mtaki ka kna o kan ki ha wa de wi ki hisun ya mtaki ka kna o khali kan tin ki ya wa ngal ko ga ti kan ik gi ga wa de wi ki fa la khit tetina gitangung aku ya mandi mcaki asam ki hinta program ki kawala ka dua menita mcahuta ki ngakang kawa dua menita ki ya kengawa siwa mcaka tutugi ya filikan ngawa mca program ta gita aku atu ki ku mcaki he aku ngawa mca program ki ngasi ini ki yiku masi mcaki asam ya kasi ya mcaki aku nga ogan giya klik tam ko dewi ki fela khid ini ki dewi ki khason re ti van gan ki ta wat ka ya wa tro ki ka chan ke pel ga gen sen he do ki pel no do ki sen sang ri klik tam tro ki ta au kam kulima yo la si ki ta a o kam wa ko m ja gi gan ko ka ku na ti m ja ki sen ja ka go da ti an do te fi te ko te gi te tru da ngam ngam ja pro khoram yinge itu gak kelihatan cekik wala saya

0: اتبرك الفول هلا يا راب دارو ديال لابيل بانا كير عربة فول عربة عربة عربة هرج مبروك وانا فوناري هرب على هبا هبا هبا وانا فوناري بان عربة عربة
1: ngani spona melaiti kimo monatimba twake bafadi rights kere tima tropa ignora jaloto